0: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم مومو من ملعب المقابله اللي غتجمع المنتخب الوطني المغربي مع الفريق.
1: مريم نقدر نطلبك واحد الطليبه؟
2: شنو
1: بغيت نتفرج في الماتش؟
2: ايوا تفرج
1: مع صحابي.
2: عاوتاني
1: غير اليوم راكي عارفه المنتخب المغربي
2: غير اليوم وهذه اخر مره.